تورا أوي ذاكي تغنين صخر مثل مخنون أمس ليت غفر وقسا يبت ورخن الوالدين أنسيني دفرورخن

نرجعلكم برنامجنا هلا ومعي بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي خلي هيلين تشرح لنا عنها شي آلة اسمها ديد تشيغيدو حنسمعكم اياها هلا